ديش الليل دو سزعت ليني شجيبي جيتو دو بين سسكيسي بتسقاطو اي بين عشتا اكورد ابلاتشي بين عشتين